فيلم اللي يدري مستين جو بيكا دارسين جانجي كالاكر فيلم لو كيشور كومار ني سنتات لوش توما زاد كانين بين انديور يان لوانسي كانين بين كالينجي انانجي ناجي اكاش فاني ليني اشونجيك تاين غاتو تشوتو اشتو سونتو كاسدا اكاش فاني ديليني اف ام جول ديلي سنتات

ماشي اكاشواني لينيشوت ميمي تشوتو سوم تشادوك انا بوتان يم بونغا جي ديرين ديغريم تان بوتون ديغريم نيسبي بيا بيتو تشوتو تشني كايان جالين تيتي سوبا انا جاغونس باسالزاد